0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Iraqi.
2: صباح الخير إن كان صباحا مساء الخير.
3: تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3ZZZ صوت الجالية العراقية على موجة الاف ام بمقدار يتردد 92.3 اف ام 92.3

Good morning and good afternoon, Australia. نقول صباح الخير ومساء الخير لأستراليا وصباح الخير لخارج أستراليا.

صباح الخير، أسعد الله صباحكم ومساءكم مستمعينا الكرام، وطاب نهاركم. نتمنى لكم نهارا سعيدا ومباركا في هذا الصباح، صباح المحبة، صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الابتسامة التي تضيء

0: الحديثة وأخبار العراق المعدات وأخبار العالم وأخبار أستراليا. نستضيف هذا الصباح معنا السيد وليد حنا رئيس النادي أبفيلد. كونوا معنا ومع أجمل الأغاني العراقية وأجمل الفقرات الصباحية. أترككم مع الزميلة والكاتبة والشاعرة أديبة عبد عطية وفقرة همسات الصباح.
1: همسات، وعجبتني هذه الحكمة للنبي جبران خليل جبران وأحببت مشاركتكم بها، ويقول: أيها الأغبياء، بدل دفاعكم عن الله بقتل وذبح الإنسان، دافعوا عن الإنسان لكي يتمكن من التعرف على الله. شكرا لجبران خليل جبران، أديبة عبد عطية.
0: شكرا للزميلة أديبة على هذه الفقرة الجميلة التي تقدمها لنا صباح كل يوم أربعاء همسات الصباح. استمعتم في بداية البرنامج من سفير الأغنية العراقية الفنان كاظم الساهر، وأترككم الآن مع الفنان أمير الغناء العربي ماجد المهندس.

صباح الخير آتر، وصباح الخير لجميع مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا على هذه التهنئة. شكرا أم دريد على هذه التهنئة الصباحية، شكرا لكم جزيلا، يسعد لي صباحكم ومساءكم. أتمنى لكم صباحا مليئا بالفرح والسعادة وراحة البال.

يسعد لي صباحكم مصطفى وصباح جميع مستمعينا الكرام أينما كانوا يستمعون إلينا داخل أستراليا وخارج أستراليا. نقول صباح الخير لمحافظات العراق الحلة وبغداد الزيونة، ونقول أيضا صباح الخير لدي يسمعونا من الجزائر مريم وكهينة، وبنجور لأهلي فرنسا. صباح الخير، أتمنى لكم صباح يليق بقلب يحمل الخير وبداية جديدة تحمل الأمل، وأسأل الله أن يجعل يومكم مليئا بالنجاح والبركة وأن يرزقكم من واسع فضله. شكرا لكم على هذه التهاني وهذه الصباحيات التي ترسلها إلي. صباح الخير ويسعد لي صباحكم. أترككم مع قصة قصيرة.

في يوم من الأيام كانت هناك سيدة عجوز تبكي طوال الوقت، وكانت ابنتها الكبرى متزوجة من تاجر مظلات، بينما كانت الابنة الصغرى متزوجة من بائع معكرونة، وكانت تشعر بالقلق اتجاه بائع المظلات في الأيام المشمسة. الطقس جميل جدا ومشمس، لن يشتري أحد أي مظلات. ماذا سيحدث إذا تم إغلاق المتجر؟ هذه المخاوف جعلتها حزينة، لم يكن بوسعها إلا أن تبكي. عندما يهطل المطر كانت تبكي على ابنتها الصغرى، وفكرت في أن ابنتها الصغيرة متزوجة من بائع معكرونة، ولا يمكنك تجفيف المعكرونة بدون الشمس. الآن لن يكون هناك معكرونة للبيع، ماذا يجب أن نفعل؟ ونتيجة لذلك عاشت السيدة العجوز في حزن كل يوم، سواء كان الجو مشمسا أو ممطرا. كانت تحزن على إحدى بناتها، ولم يتمكن جيرانها من مواساتها. ذات يوم التقت بحكيم، وكان فضوليا للغاية لمعرفة سبب بكائها الدائم، فشرحت له المشكلة. فابتسم الحكيم وقال لها: سيدتي، لا داعي للقلق، سأريك طريقا للسعادة، ولن تحتاجي إلى الحزن بعد الآن. كانت السيدة الباكية متحمسة جدا، وطلبت على الفور من الحكيم أن يريها ما يجب فعله. أجاب الحكيم أنه بسيط للغاية، كل ما عليك فعله هو تغيير وجهة نظرك في الأيام المشمسة، ولا تفكري في أن ابنتك الكبرى على أنها لن تكون قادرة على بيع المظلات، ولكن الابنة الصغرى ستكون قادرة على ذلك. يجب أن تكون قادرة على صنع الكثير من المعكرونة، ويجب أن يكون عملها جيدا جدا. عندما يهطل المطر فكري في متجر المظلات الخاص بالابنة الكبرى. مع هطول المطر يجب على الجميع شراء المظلات، وسوف تبيع الكثير من المظلات، وسيزدهر متجرها أخيرا. رأت السيدة العجوز النور واتبعت تعليمات الحكيم، وبعد فترة لم تعد تبكي، بل أصبحت تبتسم كل يوم. منذ ذلك اليوم سميت بالسيدة المبتسمة. ترى في الحياة كل شيء في حياتك يتعلق بالمنظور. هناك دائما وجهان لعملة واحدة، يعتمد الأمر على الجانب الذي تختاره للنظر إليه. بالنسبة للعجوز في الواقع لا شيء تغيرت في حياتها، فقد كانت السماء تمطر في بعض الأيام، وكان الجو مشمسا في بعض الأيام، لذلك لم يحدث فرقا حقا في أعمال بناتها. ولكن الشيء الذي تغير هو أنها غيرت وجهة نظرها، وهذا هو سر الحياة السعيدة.

فيما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيفلين الصناطي بغداد. مع عودة جلسات مجلس النواب بعد انقضاء العطلة التشريعية، تتجدد ملاحم التكامل بين السلطات الثلاث في مواجهة الفساد، إذ تتواصل العمليات الميدانية للقضاء وتتسارع خطوات البرلمان نحو تشريعات أكثر صرامة، بينما تتلقى الحكومة دعوات لدعم هذه الجهود عبر إصلاحات اقتصادية وإدارية. في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية والمحافظات، رأس رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي الجلسة الثالثة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لسنة 2026، مؤكدا أن الحكومات المحلية تمثل خط التماس الأول مع المواطن، وإنها مع الحكومة الاتحادية تشكل جسدا واحدا في الدولة. الزيدي شدد على أن المحافظات مطالبة بوضع آليات مناسبة لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المحلية، مع الابتعاد عن البيروقراطية المعرقلة، مشيرا إلى أهمية دعم الأجهزة الأمنية لترسيخ الاستقرار وإلى التقدم الملموس في مشروع توزيع 1,000,000 قطعة أرضية سكنية على وفق معايير العدالة وعدد السكان ونسب الفقر. ما زلنا في العاصمة العراقية بغداد. خلال عمليات نوعية نفذتها وزارة الداخلية في النصف الأول من العام الحالي، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط نحو طنين من المواد المخدرة وتفكيك 378 شبكة متورطة بجرائم الأتجار والتهريب. مدير العلاقات والإعلام في المديرية العقيد عباس البهادلي أوضح أن كمية المواد المضبوطة بلغت طنا واحدا و977 كيلوغرام و522 غراما، بينما بلغ عدد المحكومين الكلي 3553 محكوما، بينهم 58 حكما بالإعدام و236 حكما بالسجن المؤبد. أقرت وزارة العدل برنامج الوزارة للأعوام 2026-2029، وذكرت الوزارة أن مجلس العدل عقد اجتماعه الثالث برئاسة وزير العدل خالد شواني وبحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين، حيث أقر الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل للأعوام 2026-2029 في إطار رؤية شاملة تستهدف تطوير المنظومة العدلية والارتقاء بمستوى الإيداء المؤسسي والخدمات العدلية، بينما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتوجهات البرنامج الحكومي. أما أهم ما جاء في الصحف العربية والعالمية، الجيش الأمريكي يعلن شن سلسلة من الضربات القوية ضد إيران. اللواء رضائي: واشنطن ستفشل في المفاوضات وستمزق توقيعها بنفسها. الإدارة الأمريكية تلغي الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني. الجيش الإسرائيلي يغتال مدير العلاقات العامة باللجنة المصرية باستهداف سيارته غرب مدينة غزة. إيران تندد باتهامات قطرية لها بالوقوف خلف الهجوم على الناقلة القطرية في مضيق هرمز. ترامب ينتقد الناتو بسبب موقفهم خلال الحرب على إيران. جثمان خامنئي وصل إلى النجف تمهيدا لمراسيم تشييعية في العراق قبل العودة لطهران. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين في هجمات إسرائيلية. هجمات على 3 سفن في مضيق هرمز في 24 ساعة، وقطر تتهم إيران باستهداف أحدها وتدعو للكف عن تهديد إمدادات الطاقة العالمية في الممر الحيوي. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية، ليلة دامية في ملبون، مقتل امرأة طعنا في منزلها واعتقال مشتبه به. صباح اليوم:
خلل فني يصيب شبكة تلسترا مما يؤدي إلى خروج كبير عن الخدمات صباح اليوم في أستراليا. ميسي ينهار بعد نهاية المباراة، كمية الضغط في هذه المباراة جعلته ينفجر من البكاء. نهاية المباراة، مصر متقدمة 2-0 حتى 80 دقيقة في المباراة. الأرجنتين تسجل 3 أهداف خلال 13 دقيقة فقط. ألبانيزي ينتقد الصين. انتقد رئيس الوزراء الأسترالي ألبانيزي قيام الصين بإطلاق صاروخ باليستي يستطيع حمل رؤوس نووية في منطقة جنوب المحيط الهادئ، واعتبره عمل استفزازي يهدد استقرار المنطقة. للأسبوع الثاني على التوالي استطلاعات الرأي في أستراليا، حزب العمال يتصدر وحزب بولين هانسن يتراجع على الرغم من حملته الانتخابية المضادة ضد حزب العمال والمدعومة بملايين الدولارات. الصين تحذر أستراليا وألبانيزي ضربة معلم في يومين. وصل رئيس الوزراء الأسترالي ألبانيزي إلى جزر سليمان اليوم لتوثيق اتفاقية مشتركة بين البلدين، ثم بعدها يطير إلى جزر فيجي. أستراليا سحبت البساط من الصين في أهم مناطق 2. الصين حذرت أستراليا من هذه التحركات، والصين أطلقت صاروخ باليستي تجريبي عملاق كرسالة تحذير. بلجيكا تضرب الولايات المتحدة الأمريكية 4 وتخرجها من كأس العالم على أرضها وأمام جمهورها وأمام رئيسها. الصين ترسل رسالة إلى أستراليا ومنطقة المحيط الهادئ، تطلق صاروخا باليستيا يستطيع حمل الرؤساء النووية جنوب منطقة المحيط الهادئ بعد ساعات من توقيع أستراليا اتفاقية دفاعية مع جزر فيجي. أما الخبر الأخير، لقد فازت بكأس العالم لعام 2026 كريستيانو رونالدو. بعد الخروج من كأس العالم، لقد فزت بأهم بطولة وهي عام 2016، إنها تعادل كأس العالم. الحياة تستمر، سأنام بضمير مرتاح وأستيقظ لبداية يوم جديد، هكذا قال كريستيانو رونالدو.

إلى هنا نأتي لنهاية نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، أذيعت على ما سمعكم من إذاعة 3ZZZ صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله.

0: على الدنيا السلام وهاي.
1: ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريتب لذات صوت الجالية العراقية. استمعنا من الفنان محمد عبد الجبار وعلى الدنيا السلام. الرياضة تجمع الشعوب على روح المنافسة الشريفة والاحترام المتبادل، والنتائج قد تتغير من مباراة إلى أخرى، لكن العمل الجاد والتخطيط المستمر هما أساس النجاح. لقاءنا هذا الصباح مع السيد وليد حنّة.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي. نستضيف هذا الصباح الأستاذ السيد مدير نادي أفيلد وليد حنا للحديث عن إداء المنتخب العراقي أمام المنتخب الأسترالي وقراءة فنية لنتيجة المباراة، إضافة إلى رؤيته لمستقبل المنتخب في المنافسات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. أهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي. صباح الخير سيد وليد.
1: صباح الخير أختي إيفلين، وصباح الخير على مستمعيش الكرام.
0: أهلا وسهلا بك بالبرنامج العراقي. وليد حنا، وليد حنا هو الرئيس الحالي لنادي أفيلد لكرة القدم، وهو نادي ناجح في الضواحي الشمالية يتمتع بطموحات كبيرة. وصل السيد وليد إلى النادي في منتصف عام 1997، وانضم إليه رسميا عام 1998 كلاعب، ومنذ ذلك الحين استمر في اللعب والتطوع في النادي والمساعدة في مهامه حتى انتخب رئيسا له عام 2003. والآن منذ ذلك الحين يطمح إلى دفع النادي نحو الأمام ومواصلة الترحيب بالوافدين الجدد واللاجئين بهدف تنمية النادي ورد الجميل الذي قدم له عندما انضم إليه لأول مرة. والآن نما النادي تحت قيادته ليضم 450 عضوا، ونأمل أن يتمكن الفريق الأول للرجال من الصعود إلى دوره النخب القسم VPL. يتطوع مع عائلته في النادي 7 أيام في الأسبوع تقريبا، ويستمر النادي في الترحيب بالأطفال الجدد للانضمام وممارسة رياضتهم المحبوبة. يجري النادي محادثات مع المجلس بشأن خطة رئيسية لتحسين المرافق والملاعب في محمية. نأمل أن يثمر كل هذا العمل الجاد والجهود المبذولة في النهاية. يسعدنا صباحك في البرنامج العراقي سيد وليد، وأهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على المقدمة الجميلة.
0: شكرا سيد وليد، أهلا وسهلا بك. سيد وليد، كيف تقيم خسارة منتخب أستراليا أمام منتخب مصر؟
1: بالبداية يعني احنا هاي نسخة كأس العالم لأول مرة زاد عدد الفرق إلى 48 فريق، من قبل كانت 32 فريق.
0: نعم.
1: فأكيد شفنا هناك زيادة عددية في الفرق، في هناك منتخبات لأول مرة تشارك بكأس العالم.
0: نعم.
1: في حياتي يعني. تقييم المنتخب الأسترالي، كان منتخب الأسترالي منتخب شاب قلة الخبرة، كان هناك يضم عناصر كثير من اللاعبين اللي أول مرة يشاركون بكأس العالم.
0: نعم.
1: تحت مدربهم توني بوبوفيتش، مدرب لاعب لمنتخب استراليا فترة طويلة، ومدرب كان في الدوري الاسترالي المحلي، مدرب ذو خبرة عالية. ولكن كل مدرب لأي فريق يحتاج إلى عناصر وحلول فردية للاعبين.
0: أكيد.
1: يعني
0: أكيد.
1: فمنتخب استراليا يعني كنا جميعا نتوقع أنه يتأهل من دوري المجموعات اللي كان فيه أمريكا وباراغواي وتركيا، وقدر أن يفوت على فريق تركيا بأول مباراة. فريق تركيا اللي يضم عناصر لاعبين يلعبون بالدوريات الأوروبية، وفريق قوي جدا، ولم تكن يعني كثير لم يتوقعوا فوز الأستراليين على فريق تركيا.
0: صحيح، بصراحة صحيح.
1: فتأهل المنتخب ولعب مع منتخب مصري، منتخب يعني منتخب يلعب من أجل 120 مليون مصري، منتخب شبه مثل المنتخب العراقي يلعب من أجل البلاد، ومنتخب أيضا ليس بالسهل، يضم لاعبين يلعبون بالدوري مثل محمد صلاح لاعب هداف ليفربول، وأيضا عمر مرموش يلعب بالدوري الإنجليزي في مانشستر سيتي، وأيضا هناك لاعبين ظهروا بهالبطولة مثل إمام عاشور وزيكو. فكانت الكفة لصالح مصر، بس المنتخب الأسترالي يعني جار المنتخب وتعادل وانتهت المباراة بالجزاءات. شفت التقييم بهالمباراة أنه اللعبة كانت يعني عادلة أنه تنتهي
0: بالجزاءات
1: هي ضربات الترجيحية يعني
0: أكيد.
1: هي طبعا مسألة أعصاب ومسألة
0: شوية تركيز
1: لأن هي ضربة أي فريق يقدر أي فريق يقدر يغلب أو يخسر فكانت الخبرة أكثر تكون في صالح مصر لأنه لاعبين طبعا لاعبين في نهايات في دورياتهم وفازوا بالمباراة أما الإسرائيليين كانوا قلة الخبرة وأعتقد خطأ
0: فريقنا كان بس شوية التركيز ينراد له بس تركيز يعني كانوا مستعجلين شوية. نروح على الفريق العراقي، ما أبرز الأخطاء التي ينبغي على المنتخب العراقي معالجها في المباريات المقبلة معالجتها؟
1: طبعا احنا نعتبر انه تأهل المنتخب العراقي بعد 40 سنة آخر مرة كان 86 اعتبره كإنجاز يعني بعد كل الظروف اللي مر بها العراق والشعب العراقي فكان تأهلنا عن طريق المتألق المدرب الأسترالي كرام عنهم تأهل العراق ووقع في مجموعة الموت يعني أصعب مجموعة تضم فرنسا المرشح اللي هي فوز بكأس العالم والنرويج وأيضا السنغال اللي هي بطلة أفريقيا النسخة السابقة فكان متوقع خروج العراق طبعا من هذه المجموعة ولكن العراق يحتاج إلى وقت إنه يبني فريق من الشباب فريق من المحترفين يلعبون في الدوريات الأوروبية أعتقد قلة الخبرة في هكذا محفل كبير وشفنا أخطاء الدفاع وأخطاء حارس المرمى يعني في الدفاع إنه كان فريق خائف أمام لاعبين كبار مثل مبابي وهالاند النرويج وأيضا لاعبين السنغال فتوقعنا الخسارة.
0: كيف تقيم
1: أفضل مباراة قدمها المنتخب هو بالشوط الأول أمام النرويج كان أفضل شوط لهم يعني.
0: سيد وليد كيف تقيم إداء منتخب العراقي في هذه المباراة؟
1: إداء يعني في أول مباراة أعتبره 50-50 يعني الإداء أمام منتخب كبير مثل النرويج الشوط الأول كان كنا نطلع فايزين لو ما الخطأ اللي سواه المدافع العراقي زي التحسين مع الحارس جلال واللي سبب في فوز بالشوط الأول كانوا فايزين النرويج من خطأ هذا الدفاع يعني أما بالمباريات الأخرى كذلك صار نفس الخطأ في فرنسا وضاعت علينا الفرصة نتأهل في المباراة الأخيرة حاول يجرب المدرب جميع اللاعبين أعطيهم فرصة أنهم شاركوا في كأس العالم فزج بلاعبين جدد أو قليل خبرة وكانت الحصيلة أنه نخسر 5-0 فالعراق تقييمي لهم أجو للمشاركة وليس المنافسة أما خطة الاتحاد أنه يجددوا مع المنتخب أعتقد هي خطة ناجحة أنه يجددوا مع المنتخب مع المدرب ليعد فريق جديد لكأس آسيا و كأس العالم بعد 4 سنين يعني تقييم يعني احنا نكون فرحانين به
0: اكيد لانهم اشتركوا
1: معنا خلينا نكون فرحانين انه شاركوا اول مره وشاركوا ضد فرق كبيره يعني لو العراق واقع في مجموعه اخرى مثل مجموعه اسبانيا ومصر وايران ونيوزيلندا يجوز كان اسهل انه يقدم اما المنتخب العراقي يضم عناصر قليلين الخبره في هكذا محفل يعني كأس العالم باسم تخوف
0: مع الأسف أكيد
1: ما تشارك بها ما تقف أمام فرنسا ونرويج والسنغال
0: صح
1: طبعا شيء صعب ولكن يحتاج فترة خبرة لكي يقدم أفضل احنا العراقيين يعني معروفين عندنا لاعبين موهوبين سواء في الداخل أو في الخارج وصاير انفتاح يعني هناك كثير من اللاعبين اللي ولدوا خارج العراق هم من عروق من أهل عراقيين صاروا يرجعون ويلعبون باسم العراق وهذا اللي شفناه وإحنا فرحانين به.
0: سيد وليد ما أبرز نقاط القوة التي لاحظتها لدى منتخب العراقي والأسترالي؟
1: المنتخب الأسترالي تكتيكيا كدفاعيا كان فريق قوي يعني لم يدخل شباكه كثير من الأهداف. يعني أول مباراة فاز 2-0، ثاني مباراة خسر 2-0 أمام المستضيف أمريكا، وأمام أوروغواي تعادل. تكتيكيا دفاعيا كان يلعب لعب جماعي، كان يخر كرة ويرجع يغطي على مدى يستقبل مرمى أهداف. عكس الفريق العراقي أنه دفاعيا لم يكن منظم 100%، وعانى منذ فترة يعني سنتين ثلاثة أنه يوجد حلول دفاعية لهذا المنتخب بعد اعتزال يعني كثير من لاعبين الدفاع من جيل 2007 و2014. لم يجد منتخب عراقي مدافعين كفء صراحة أنه لا يكونون بمستوى اللي سبقهم. فلذلك شفنا الفريق استقبل يعني 12 هدف وقول بس قول واحد. وأيضا نقطة ضعف هو حارس مرمى، أنا نجد حارس مرمى بعد نور صبري، هذا أيضا لازم نبحث على المنتخب على الاتحاد أنه يبحثون على دفاع جيد يقدر نظهر بمستوى أطيب من ذلك. وأيضا إلى حارس مرمى واعد ينشارك في مباريات الجاية لكي يكسب الخبرة الزائدة، إحنا ممكن يكون بسنة بعد 4 سنين. فأدنا أيضا خلل بالهجوم، عندنا المهاجم أيمن حسين هو الوحيد اللي بيقول يعني
0: صحيح.
1: إذا هو مصاب طبعا ثاني مباراة، وما كان عندنا بدلاء إلى حلو يعني لا الأخ علي الحمادي لاعب اللي محترف وميمي أيضا مصاب، ما أعتقد هم بالمستوى المطلوب اللي نقدر نعتمد عليهم بالمستقبل. نحتاج إلى بحث عن مهاجمين جدد وزجهم بهاك المباراة ليكتسبوا الخبرة.
0: سيد وليد، هل ترى أن المنتخب العراقي والمنتخب الأسترالي يمتلك القدرة على المنافسة والتأهل في الاستحقاقات المقبلة؟ يعني الفريق العراقي والأسترالي
1: حاليا كلا المنتخبين منتخب العراق والأسترالي من خارج البطولة. العراق طلع من الدور الأول والأسترالي طلع من دور الثاني.
0: مع الأسف
1: الاستحقاق المقبل هو كأساسية. كأساسي بشهر الواحد 2027 كأساسي راح يكون في السعودية. طبعا العراق والأسترالي وقعوا في نفس المجموعة وراح يلعبوا واحد ضد الآخر. أعتقد في كأساسية العراق وأستراليا هم اللي راح يكونون متأهلين من هذا الجروب للدور الثاني. وكأساسية أشوف حظوظ أستراليا فيها كبيرة، وإذا الحظوظ بالعراق يعني أنه يوصل بعيد في البطولة. ولكن هناك الكمبيوتر الياباني العنيد اللي هو يعني أحس أنه أفضل منتخبات آسيا هو اللي يكون منافس الصعب في هذه البطولة. أما بعد 4 سنين هناك دراسة طبعا مدرب جديد يمكن ينضم لأستراليا أو مدرب جديد ينضم للعراق، ف من هالأربع سنين الاتحادين يعرفون أنه عليهم أنه بناء منتخب يكتشف الخبرة من خلال مباريات، يلعب مباريات ودية مع منتخبات عالمية وليس منتخبات من قارة آسيا. أن علينا أن نلعب مباريات ودية ضد منتخبات أوروبية أو منتخبات أمريكا الجنوبية والشمالية لأن كرة القدم متطورة هناك، فعلينا أن نلعب بهم ضدهم أنا بدي أكتشف نوعا ما من الخبرة حتى لو نخسر. ما تخسر ما تتعلم.
0: سيد وليد، سؤالنا الأخير لك، ما توقعاتكم للجولة المقبلة ومن تتوقع أن يحقق أفضل النتائج بهذه المباراة؟
1: اليوم شفنا الصبح مصر قدمت إداء بطولي وعالمي، كانوا متقدمين 2-0 وخسروا 3-2 من الأرجنتين البطل السابق للكأس العالم. أنا أشوف منتخب إنجلترا راح يوصل بعيد بالبطولة، عنده مباراة قوية أمام النرويج، وأيضا منتخب فرنسا اللي راح يلعب أمام المغرب أعتقد هم راح يكونون واصلين للنهائي. أنا أشوف أنه الأرجنتين راح يكون من ضمن المربع الذهبي، ولكن الأرجنتين يملكون ميسي، إذا ميسي ما يكون بيومه فالأرجنتين هو فريق عادي بدون ميسي.
0: سيد وليد شكرا جزيلا.
1: توقع إنجلترا وفرنسا.
0: إنجلترا وفرنسا، أوكي. توقعات إنجلترا لو فرنسا. الاثنين قوي
1: بالنهائي.
0: بالنهائي سيد وليد حنا شكرا لوقتك بالنهاية. الثمين شكرا لوقتك الثمين. نتمنى لك نهارا سعيدا ونتمنى
1: شكرا
0: شكرا شكرا أخي.

أقوى. إلى هنا نأتي لنهاية برنامجنا لهذا الصباح، راجينا أن نال إعجابكم ورضاكم. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي. من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إيبلين مرقص الصناطي.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: Program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

وقيل إن غسل الثياب يحتاج إلى ماء وصابون، وغسل القلوب يحتاج إلى إيمان وحب وعفو وسلام.

ومن حكم الإمام علي قال: اعلم أن الدهر يومين، يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فلا تجر، فاصبر فكلاهما سينحسر.

وقال المهاتما غاندي كثيرون من هم حول السلطة وقليلون حول الوطن. وإذا أردت أن تحلق مع الصقور فلا تضيع وقتك مع الدجاج.

والصديق الحقيقي يا دمعتك الأولى، ويلتقط الثانية ويمنع الثالثة.

ومعظم الناس لا يستمعون بهدف الفهم، ولكن يستمعون بهدف الرد. وقال جبران خليل جبران: هناك نظرة تختصر الحياة، وصوت يختصر المسافة، وشخص يختصر الجميع.

ومن الأمثال الشعبية تقول البحصة ابتزنت خابية والبعد جفا والقرب وفا وابنك هو صغير ربي ولما بيكبر خاويه.

وخاطرة اليوم: ربي ارزقني حلو الحياة وجمال الحظ وسعة الرزق وراحة البال.

وما أجمل الغرباء حين يصبح أصدقائنا بالصدفة، وما أسوأ الأصدقاء حين يصبحون غرباء فجأة.

أما إنجيل القديس لوقا يقول اليوم: عاد الاثنان والسبعون بفرح قائلين: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: كنت أرى الشيطان ساقطا كالبرق من السماء، ها إني أعطيتكم السلطان لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو، فلن يؤذيكم شيء. ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زهيد. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن قطار الدولة أقلع وقرار حصرية السلاح سينفذ ولا بديل عن قيام الدولة بما يحقق مصلحة جميع اللبنانيين، مشددا على أنه لن يقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان، كاشفا أنه تم انتزاع اعتراف من إسرائيل بعدم وجود مطامع لديها بالأرض اللبنانية. وخلال استقباله وفودا وجمعية المصارف وحركة التغيير دانا عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين ولا سيما الغارة التي أدت إلى استشهاد 4 أشخاص في النبطية، مجددا دعوته للمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار. وتكثفت المشاورات بين واشنطن وبعبدة في الساعات الماضية والتي لم تكن اليرزة بعيدة عنها لوضع اللمسات اللوجستية الأخيرة على خطة انتشار الجيش اللبناني في بقعة الاختبار الأولى في الجنوب أو ما بات يعرف بالمناطق التجريبية. وبحسب ما نقلت مصادر مطلعة على كواليس وزارة الحرب الأمريكية، ثمة قرار اتخذ بتسريع الدعم العسكري للجيش اللبناني وشحن منظومات مراقبة واستشعار متطورة وطائرات مسيرة مخصصة للرصد الميداني بهدف تأمين تفوق استخبارات كامل للمؤسسة العسكرية فور تسلمها زمام المبادرة تطبيقا للاتفاق الإطاري. انتقد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتفاق الإطار المطروح بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني في الداخل والخارج، مؤكدا أنه يؤيد التفاوض لكنه يرفض الصيغة الحالية لأنها برأيه لا تضمن وقف إطلاق النار ولا تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي واضح، كما دعا إلى التوقف عن الحديث عن السلام مع إسرائيل معتبرا أنه مستحيل في ظل الوقائع الراهنة، مشيرا إلى أهمية العودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949 كأساس لأي مسار تفاوضي.

0: وإليكم النشرة مباشرة من تلفزيون لبنان من بيروت.
1: أنا وإسرائيل في روما الأسبوع المقبل. رئيس الجمهورية: لن أقبل أن يفوض أحد عن لبنان. قطار الدولة أقلع وقرار حصرية السلاح سينفذ. الرئيس سلام يجدد التأكيد على ضرورة تثبيت وقف النار وانسحاب إسرائيل. بتوقيت مريب انفجاران يهزان دمشق قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي ووقوع إصابات. زيارة تاريخية إلى سوريا: ماكرون من قصر الشعب: نعمل على جعل سوريا مشروعا إقليميا. والشرع يؤكد: من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا. وليد جنبلاط من مشيخة العقل: اتفاق الإطار أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني في الداخل والخارج. البداية من دمشق: انفجاران يهزان العاصمة السورية بتوقيت مريب خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسقوط 18 إصابة. وفي قصر الشعب: الرئيس الشرع يشدد: من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا. وماكرون: نعمل على جعل سوريا مشروعا إقليميا. فعاليات النسخة 36 من قمة الناتو انطلقت وتركز على تعزيز الانفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية وإبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة. وترامب: قد نتخذ قرارا بشأن احتمال بيع طائرات F-35. إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن، والتي يرجح أن تتم في 21 تموز للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي تكتسب أهمية استثنائية لإنجاح صيغة اتفاق الإطار وتحويله من تفاهم على الورق إلى وقائع ميدانية. تزامنا، من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في روما يومي 14 و15 تموز بحسب ما أعلن وزير خارجية العدو الإسرائيلي. من جانبها، رحبت الخارجية الإيطالية بحرارة الإعلان عن عقد الاجتماعات في العاصمة الإيطالية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أدان أمام وفود زارته اليوم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار. دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون حادثة التفجير التي وقعت في دمشق، معتبرا أن استهداف أمن العاصمة السورية في هذا التوقيت الحساس يمثل محاولة لزعزعة الاستقرار وضرب مسار التعافي الذي تشهده سوريا. وأعرب رئيس الجمهورية عن تضامن لبنان الكامل مع سوريا شعبا ومؤسسات في مواجهة كل محاولات العبث بأمنها، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، ومجددا التأكيد على أن استقرار سوريا هو جزء لا يتجزأ من استقرار لبنان والمنطقة بأسرها. رئيس الحكومة نواف سلام يؤكد أن الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة إصلاح وضع المصارف في لبنان وقانون الانتظام المالي. يواصل الطيران المسير المعادي تحريقه فوق بيروت على علو منخفض. وفي الجنوب، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسير في قرى القطاع الغربي دوريات مؤللة يتخللها إطلاق نار كثيف باتجاه جوانب الطرق والأحراج المقابلة للطرق. كما ألقى الاحتلال قنابل صوتية على حديثة وقصف بيت يحون بالتزامن مع تفجير في كونين. ماذا بعد اليونيفيل؟ سيناريوهات دولية لمستقبل الجنوب، تقرير يلقي الضوء.
2: ماذا بعد اليونيفيل؟ لبنان والجنوب خصوصا في حالة ترقب للمرحلة المقبلة. في المعلومات، حراك بقيادة باريس وروما وسط دعم أمريكي لإعداد مرحلة ما بعد اليونيفيل، ودخول ألمانيا أيضا على خط المشاورات. ومعلومات أخرى تحدثت عن بلورة تحالف دولي جديد يمنع الفراغ الأمني بعد انتهاء ولايتها أواخر العام الحالي، إذ يعد الاتحاد الأوروبي لبعثة سياسية أمنية مشتركة مع لبنان، من المتوقع أن تبدأ مهامها بداية عام 2027. المتحدث باسم اليونيفيل داني غفري تحدث لتلفزيون لبنان عن المرحلة المقبلة.
1: اجتماع المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز أكد خلاله الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جوبلاط إلى أن اتفاق الإطار هو اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، مشددا على أن السلام مع إسرائيل مستحيل. بدوره شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى رأى أن هناك ثوابت وطنية لا تتبدل، ولكن لابد من التكيف مع الواقع المتغير ومن الحكمة تقييم الإطار بدقة وروح وطنية. رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جدد التأكيد على وجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة، وعلى أن أولوياتنا دعم صمود الجنوبيين في أرضهم. اطلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار خلال اجتماع مع المحافظين في مكتبي في الوزارة على أوضاع الأهالي في المناطق التي تمكنوا من العودة إليها في الجنوب والضاحية، وأوضاع النازحين الذين لا يزالون في مراكز اللواء في مختلف المحافظات، طالبا متابعة شؤونهم وتأمين حاجاتهم بالتنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء والأجهزة المعنية. كما اطلع على انتهاء عملية إزالة الخيام من مختلف أنحاء مدينة بيروت، وشدد على ضرورة مواصلة متابعة الأوضاع الميدانية في مختلف المناطق وتعزيز التنسيق بين المحافظين والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية بما يضمن الحفاظ على النظام العام. افتتح وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسبدي مشروع تحسين مدخل بلدة الكحالي على طريق الشام الدولي بعد إنجاز أعمال التأهيل والتوسعة التي نفذتها الوزارة بتعاون مع بلدية الكحالي. وإلى الصفحة الرياضية، البرتغال والولايات المتحدة تودعان المونديال 2026، ورونالدو أكد أنه لن يشارك في نسخة سابعة من نهائيات كأس العالم. ختام النشرة، إلى اللقاء.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

0: ولجميع إعلاناتكم على راديو تريتربل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923.
1: كل شيء قلته من قبل.
0: ويمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056.

وإننا نذكر أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة التريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM، ودائماً يقدمه لكم جورج زعيط.

وإذا كنت مشتركاً بأي من البرامج المتنوعة في إذاعة الريترو بالزد وخاصة برنامج صوت لبنان فلك الشكر. وإذا تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريتروبل زد في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

وسوف يقوم المسؤول عن برنامج صوت لبنان بجولة زيارات إلى الأحزاب والجمعيات اللبنانية والأفراد للتشاور وحثهم جماعيا ليبقى صوت لبنان على الهواء. إذن ترقبوا هذه الزيارات وسوف نعلن إعلان خاص بتلك الزيارة واجتماع ضروري لكم جميعا الذين تهتمون ليبقى صوت لبنان على الهواء، وذلك الاجتماع سيكون بمبنى الإذاعة الإثنية العامة 3ZZZ على العنوان 309 ألبرت ستريت برانزويك. وسوف نحدد يوم هذا الاجتماع المهم لكم جميعاً.

وجاءنا من القنصلية العامة اللبنانية في ملبون الإعلان التالي: حرصاً على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات، أولاً عن للمعاملات والأحوال الشخصية على الرقم 0493-352-717، أما للوكالات هو على الرقم 0493-315-336. يرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصين لإرسال واستقبال الرسائل فقط. أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 9529-4588. نشكر لكم تعاونكم ونتطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة هذه.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل لقاء بكم مجددا عند الساعة 7 مساء غد الخميس. لكم من جورج زايت أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع غسان صليبة ويهويد الهويد لك.

0: 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: البرنامج القادم البرنامج المصري.
3: Three Triple Z 92.3 FM.
2: على موجة 92.3 FM.

أرحب بك عزيزي المستمع ولقاء جديد مع البرنامج المصري والذي يأتيكم على هذه الموجة أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة ومساء الأربعاء من الرابعة وحتى الخامسة ومساء الخميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. رقم تليفون استوديو الإذاعة 9415-1923 ويسعد بصحبتكم خلال برنامج الأربعاء الموسيقي رؤوف شفيق. فاستمتعوا بفقرات برنامج اليوم ولكم مني تحياتي مجددا. نبدأ أولى أغنيتنا بأغنية حديثة من رامي صبري بعنوان بفرحك وانت تزعلني.

كنا مع فايزة أحمد وأغنية من الباب للشباك. نستمع الآن لمحمد فوزي وناظك في أغنية قلبي اللي أنت ناسياه.

استمعنا إلى شادية وأطر الفراق، أما الآن فأسمعكم أغنية لعادل مأمون بعنوان يلي سامعني.

استمعنا لعادل مأمون وأغنية يلي سامعني. نستمع الآن إلى ليلى مراد في أغنية اللي في قلبه حاجة يسألني.

استمعنا لمحمد عبد المطلب في أغنية ودع هواك. أما الآن فننتقل إلى صباح والغاوي ينقط بطاقيته

استمعنا لصباح وأغنية الغاوي وقربنا على انتهاء برنامج اليوم. أرجو أن تكون استمتعتم بفقرات البرنامج اللي قدمته لكم اليوم. يتجدد بنا اللقاء غدا إن شاء الله من الساعة 9 وحتى 10 مساء. وحتى ذلك الحين تقبلوا مني أطيب تمنياتي لكم بقضاء سهرة سعيدة واستمتعوا بأوقاتكم مع أحبائكم. مع تحيات رؤوف شفيق، وأترككم مع فريد الأطرش وأغنية جميل جمال.

المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج الصوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة لسنية تريتشبل زاد على موجتين قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، مساء الأربعاء في 6:00 مساء، وصباح السبت في 9:00 صباحا، وظهيرة الاثنين في 12:00 ظهرا. أولى هذه المحطات للقاؤنا المتجدد معكم لمساء هذا اليوم، نتناول فيه آخر التطورات في دمشق، حيث هز انفجاران دمشق تزامنا مع زيارة ماكرون ولقائه الرئيس المؤقت السوري. بينما كان الرئيس السوري أحمد الشرعي يستقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب، هز العاصمة دمشق انفجاران متتابعان في منطقة الحلبوني قرب وزارة السياحة وفندق الفور سيزن مكان إقامة ماكرون، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 عناصر من الشرطة. فبعد أن غادر موكب الرئيس الفرنسي باتجاه قصر الشعب بدقائق قليلة للمشاركة مع الرئيس الشرع في جلسة محادثات مفتوحة وتوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي، وقع الانفجار الأول الذي طال سيارة نقل ركاب صغيرة كانت تقف شرق وزارة السياحة على طريق راج النعنع، واشتعلت فيها النيران وأدى الانفجار إلى تكسير زجاج مباني مجاورة وسقوط بعض الجرحى من دون سقوط ضحايا. باعتبار أن السيارة كانت فارغة والحركة في المنطقة شبه متوقفة والمحل المجاورة مغلقة بسبب الإجراءات الأمنية المفروضة على المواقع لتأمين محيط إقامة الرئيس الفرنسي. وبينما كانت الجهات المختصة من عناصر الشرطة والأمن والإطفاء والإسعاف تغلق الموقع، حصل انفجار ثاني على بعد أقل من 25 مترا من موقع الانفجار الأول في منطقة جسر فيكتوريا عبر عبوة كانت موضوعة داخل حاوية قمامة على الرصيف بالقرب من الوزارة ذاتها. وأظهر شريط فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي إصابة عناصر من الشرطة المتواجدين في ذلك المكان. من جهتها نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانة عن مصادر في وزارة الداخلية قولها أن الانفجارين أسفرا عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة، موضحة أن قوى الأمن الداخلي كانت قد رصدت خلال عملياتها الميدانيتين العبوتين الناسفتين وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء تجهيز لعملية التفكيك. وذكرت الوكالة أن قوى الأمن الداخلي فرض طوقا أمنيا في محيط الموقع حفاظا على سلامة المواطنين، فيما باشرت الوحدات المختصة عمليات المسح وتأمين في المنطقة. وأوضح مصدر وزارة الداخلية أن المعاينة الأولية أظهرت أن العبوتين صنعتا بطريقة بدائية، وضعت الأولى داخل سيارة مركونة على جانب الطريق، فيما وضعت الثانية داخل حاوية مهملات، ولا تزال تحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الاعتداء وتحديد هوية المتورطين. وأكدت الوزارة أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، ولم تشكل هذه الانفجارات أي تهديد مباشر لمقر الإقامة أو البرنامج لزيارة الرسمية التي تتواصل وفقا للخطى المقررة. واعتبر المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن الانفجارين لم ينجحا في خرق طوق الأمني المتخذ لحماية ماكرون، موضحا أن قوى الأمن التي بدأت التحقيق وصلت إلى رأس خيط يدل على الفاعلين والعبوات الناسفة تم زرعها قبل دقائق فقط من الانفجار. وأكد أن الغاية من التفجيرات في دمشق هي سياسية أكثر من كونها أمنية، مشيرا إلى وجود جهات خارجية تريد حصر سوريا في صراعات نحن بغنى عنها، معتبرا أن هذه التحديات تزيد من خبرتنا في مكافحة الإرهاب. بدوله أعلن وزير الخارجية أو عفوا الداخلية السوري أنس الخطاب أن الانفجارين وقعا بفارق نحو 8 دقائق، مشيرا إلى أن موكب ماكرون كان بعيدا عن موقع الانفجارين بمسافة تقارب 10 كيلومترات. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في خطاب لقناة الإخبارية السورية خلال زيارة أجراها إلى مستشفى المجتهد الحكومي في دمشق للإطمئنان على صحة المصابين جراء الانفجارين. وأوضح خطاب أن أغلب المصابين هم من رجال وزارة الداخلية والإصابات خفيفة باستثناء 4 حالات تخضع لعمليات حاليا.
وأشار إلى أن وحدات الكلاب البوليسية تحت عنوان K9 فتشت المواقع المحيطة بمكان الانفجار، وتم تأكد من عدم وجود أي عبوة ثالثة حفاظا على سلامة المواطنين. ولفت خطاب إلى أن بعض الطرق ما زالت مغلقة إلى حين الاطمئنان أكثر على المناطق الأبعد في محيط موقع الانفجارين. وتابع: بدأنا مراحل تحليل التسجيلات المصورة ومعلومات السيارات التي وضعت العبوة داخلها ومتابعة تسجيلات الكاميرات في المكان المحيط. مستمعين الكرام، بعد هذه المقالة الصباحية على المسائية على الصفحة السورية، أتوقف إياكم عند محطة فنية سوية.

أنتم تستمعون إلى الصوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة لسنية ريتشل زد على موجتين قدرها 92.3 FM ستيريو. أتوقف إياكم عند آخر المستجدات الإخبارية، وطبعا آخر المستجدات هناك هي بدء الضربات الأمريكية على إيران. في آخر الأخبار تقول واشنطن بأنها أعلنت عن بدء الضربات على إيران وسماع دوي انفجارات تهز جنوب البلاد. قطر تستدعي القائم بالأعمال الإيراني وتسلمه، وذكرت احتجاج إثر استهداف ناقلة غاز في مضيق هرمز. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل في هجمات إسرائيلية في غزة. حسام حسن يتهم فيفا بمساندة الأرجنتين من أجل استمرار ميسي في كأس العالم. طبعا هذه من الأخبار الرياضية. نتنياهو كعادته يؤكد التوافق تام مع ترامب بشأن إيران ويحذر من نسف توازن القوى حال بيع طائرات F-35.

30 إلى إيران. طبعا هو يريد أن يكون دائما العصا الغربية في الشرق الأوسط. القصة الكاملة لأرض السفارة الأمريكية في القدس المحتلة. أتوقف هنا عند هذا المقال لما له من دلالات وللمعرفة. يسأل أحد ورثة الأرض الفلسطينية التي أهديت من دولة الاحتلال لتكون موقع للسفارة الأمريكية في مدينة القدس عن سر غياب الصوت الفلسطيني والأردني الرسمي عن هذه القضية تحديدا، متسائلا هل هذا يعني تسليمهم بالضم أم أنهم لا يريدون اغضاب السفير الأمريكي في القدس؟ أما من يكتب له النظر في كتاب أرض السفارة الأمريكية في القدس الملكية العربية والمقدق الأمريكي المكون من 97 صفحة والذي صدر عام 1901 عن مجلة الدراسات الفلسطينية، فأنه سيجد أن كل ما يمكن أن يقال عن هذه القضية التي أصبحت على صفيح ساخن الآن قد قيل سابقا، ولا سيما وأن الكتاب يقدم للمهتم والمدافع والسارق أيضا كافة الدلائل والقرائن التي تؤكد ملكية الأرض التي تم إجراء الاستعراض السياسي عليها وحولها قبل أسبوع تقريبا. لقد ظهر المشهد الذي يقارب الفضيحة السياسية حسب أحد الورثة الذين تحدثوا إلى الإعلام وطلب عدم ذكر اسمه. يظهر كل من وزير خارجية دولة الاحتلال جدعون ساعر والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجابي ورئيس بلدية القدس موشي ليون إثناء توقيع اتفاق يقضي باستئجار أرض فلسطينية معروف بملاكها لإقامة المقر الدائم للسفارة الأمريكية في القدس المحتلة لمدة 99 عاما مقابل دولار واحد فقط. ويقول أنها عملية بيع بمثابة فعل إهداء على حسابنا نحن ملاكي الأرض. وكي يتم إخراج المشهد بأقل قدر من الضجيج جاء على صيغة إيجار من بلدية القدس بدولار أمريكي. وبعد توقيع وتبادل الابتسامات أمام الكاميرات التلفزيونية دس السفير الأمريكي يده في جيبه والتقط منها دولار أمريكي واحد وعرضه أمام العدسات وأعطاه لوزير خارجية حكومة الاحتلال وتبادل لا الابتسامات. والكتاب الذي مضى على تأليفه نحو 25 عاما جاء بإمضاء المؤرخ الفلسطيني الذي رحل حديثا وليد الخالدي، وهو مؤرخ بارز ومرجع في القضية الفلسطينية معروف على نطاق واسع. فقد ولد الخالدي في القدس عام 1925 وتخرج من جامعتي لندن وأكسفورد. يقول في كتابه أن الموقع المرتقب للسفارة الأمريكية في القدس هو ملك لعدد من اللاجئين الفلسطينيين صادرته إسرائيل منذ احتلالها مدينة القدس سنة 1948. ولم يتوقف الأمر عند هذه الحجة، بل يوثق الكتاب قيام جماعة من الفلسطينيين بجمع الأدلة التي تثبت الملكية الفلسطينية لهذا الموقع في جهد استغرق 6 أعوام وشارك فيه نحو 40 شخصا. وفي نفس السياق هناك حالة من الحزن الشخصي والإنساني يمكن رصدها بوضوح على وجه أحد ورثة الأرض والمدافعين عنها، أنه المقدسي منير قليبيو، وهو إزاء مشهد وقرار تأجير أرضه والتي تقدر مساحتها بثمان دونمات بدولار واحد فقط للحكومة الأمريكية لتكون مقرا دائما للسفارة الأمريكية في القدس. يشدد هذه ليست قصة أرض جدي فقط رغم أن البعد الشخصي فيها عميق ومؤلم، إنها قصة القدس حين تتحول أملاك أصحابها إلى وقائع سياسية جديدة دون اعتراف كاف بتاريخهم أو وثائقهم أو حقوقهم. ويضيف قليب في حديث مع الصحافة العربية: نحن إذا مشهد درامي ومؤلم وصادم في آن واحد، فهو يختصر كيف يمكن لأرض تقع في هذا الموقع المميز والحساس في قلب القدس وتحمل تاريخا عائليا ووطنيا عريقا أن تتحول إلى مجرد بند إداري في اتفاق سياسي بدولار أمريكي واحد. ويشدد أنه بالنسبة لعائلتي فهذه ليست رواية تروى ولا ادعاء يطلق، فجد الراحل من جهة والدي حسن علي قليب ومن شاركوه ملكية هذه الأرض من عائلات القدس العريقة من الفتياني والخليلي وقليب وحبيب والخالدي ورزاق وأو السعود والمعروفة لاحقا باسم مجمع النبي كانوا من أصحابها الشرعيين، ولا تزال عائلتنا تحتفظ بوسائل التسجيل الأصلية
الصادرة في عهد الانتداب البريطاني والتي توثق ملكية الأرض وصلتها بتاريخ العائلات. ويعقد كليبو في حديثه أنه لا يطرح هذا الأمر بدافع الاستفزاز أو لإثارة سجال سياسي أو شخصي، وأنما انطلاقا من قناعة أن خلف قطعة أرض في القدس حكاية عائلات وذكريات أجيال ووثائق لا يجوز أن تمحى أو تتجاهل، فالقدس ليست أرضا بلا أصحاب ولا تاريخا بلا شهود. بعد توقفنا أمام هذا الخبر الملفت للنظر، أرض السفارة الأمريكية في القدس وهبت من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدولار أمريكي واحد. أعود وإياكم إلى المحطات الفنية. عفوا، هناك العديد من الأخبار التي ما زالت تريدنا، وآخرها إيران ولبنان، الجيش الأمريكي يهاجم مدنا إيرانية وتنديد واسع باستهداف ناقلات في هرمز. إعلام إيراني تجديد الضربات الأمريكية قرب مضيق هرمز، وطبيعة المواقع التي استهدفتها الضربات الأمريكية الأخيرة تقول بأنها ربما تكون غير عسكرية. الخارجية الإيرانية نحمل الولايات المتحدة تبعات الإخلال بمذكرة التفاهم. القيادة المركزية الأمريكية بدأنا تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران، رسائل ترامب من أنقرة إشادة وثناء على أردوغان وتصعيد ضد أوروبا. أشاد الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته لتركيا بنظيره رجب طيب أردوغان، ولوح برفع العقوبات عن بلاده، في المقابل جدد ضغوطه على حلف الناتو الذي أعلن بدء أعمال قمته 36. هناك دوي انفجارات في مناطق جنوب إيران، وسنتكوم تؤكد شن ضربات قوية. الاجتماع والأمين العام والمادة الخامسة، كيف يتخذ حلف الناتو قراراته؟ استهداف ناقلات غاز قطرية، والدوحة تحتاج، ودول خليجية تدين، وواشنطن تلغي ترخيصاتها. عبوات بدائية واستهداف مزدوج، تفاصيل انفجارات في دمشق بتزامن مع زيارة ماكرون. جثمان خامنئي يصل إلى العراق في محطة جديدة ضمن مسار تشييعه. 3 دنانير و35 شاة، القصة الشعبية للفتح الإسلامي لمصر. سوف أتوقف عند هذا الخبر بعد قليل. بعد رفض تل أبيب تجديد اتفاق المياه، الأردن يتحرك لتأمين بدائله المائية. دبلوماسي اللبناني يقول بأن لبنان يطالب بضمانات إذا نقلت المفاوضات إلى روما. من المتضرر الأكبر من استقرار سوريا ويقف خلف تفجيرات دمشق؟ حل لجنة الطوارئ الحكومية بغزة، 5 أسئلة تشرع الخطوة ودلالتها. ولكن ما قصة الفتح الإسلامي إلى مصر؟ هناك هذه القصة الشعبية التي نريد أن نتواصل وقف عندها، وهي تقول: تميز مصر منذ العصور القديمة بوفرة نبات البردة الذي كان ينمو بكثافة في دلتا النيل وعلى ضفاف فروعه، وقد استطاع المصريون القدماء ابتكار تقنية فريدة لتحويل هذا النبات إلى مادة صالحة للكتابة تشبه الورق، وذلك قبل نحو 25 قرنا من الميلاد، وفي الوقت الذي كانت فيه شعوب كثيرة تعتمد على الصخور والأخشاب وجلود الحيوانات وعظام لحفظ النصوص وتسجيل الأحداث، كانت مصر قد سبقت غيرها إلى استخدام وسيلة كتابية أكثر سهولة ومرونة. ولم يقتصر استعمال البردة على النصوص الهيروغليفية واللغات والخطوط التي تفرعت عنها، بل استخدم لاحقا كذلك في تدوين نصوص عربية، وهي حقيقة لا تحظى بالشهرة الكافية لدى الكثير من الناس. استمر ورق البردة يؤدي دورا محوريا في الحياة الإدارية والاقتصادية والثقافية في مصر قرونا طويلا، حتى بعد الفتح الإسلامي الذي قاده الصحابي عمر بن العاص عام 1921 للهجرة، حيث وجد المسلمون في البردة مادة متوافرة زهيدة الكلفة مقارنة بالرقوق المصنوعة من الجلود وغيرها من وسائل الكتابة المتاحة آنذلك.
ولكن بيت القصيد هنا مثل اكتشاف البرديات الإسلامية العربية في مصر أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إنجازا كبيرا، إذ كشفت هذه الوثائق التي عثر عليها في مناطق متعددة من مصر وكالفيوم والصعيد عن جوانب واسعة من حياتهم الأولى في مصر، بما في ذلك نظم الإدارة والمعاملات اليومية والعادات الاجتماعية وعقود الزواج والطلاق والمراسلات الشخصية، وتنبع أهميتها من كونها مصادر أصلية ومعاصرة للأحداث، مما جعلها أساسا لفهم تاريخ على نحو أدق. ومن أبرز المجموعات الوثائقية التي اعتمد عليها الباحثون في إعادة بناء جوانب من تاريخ الإسلامي كانت البرديات العربية ووثائق الجنيزة ووثائق الحرم القدسي الشريف، إضافة إلى مجموعة متفرقة من الوثائق التي تنتمي إلى عصور إسلامية مختلفة. ومن اللافت أن مصر احتضنت اثنين من أهم هذه الكنوز الوثائقية، وهو البرديات العربية ووثائق الجنيزة، وهذه الأخيرة تشير إلى مجموعة ضخمة من المخطوطات والوثائق التاريخية التي عثر عليها في الجنيزة، وتعني مقبرة الكتب أو الخزانة بكنيس بن عذرة في القاهرة القديمة عام 1896، وتشمل نصوصا دينية ورسائل تجارية ووثائق زواج وسجلات قضائية كتبت بالعبرية والعربية والآرامية. أعزائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من أخبارنا المتفرقة، ونعود وإياكم إلى المحطات الفنية سويا.

وصلنا لوحدة من أكثر اللحظات الدموية بتاريخ جبل لبنان. ضيعة انحرقت، آلاف انقتلوا، زحلة سقطت، دير القمر، حاصبية، راشية ومناطق كتيرة دخلت بدوامة عنف ما بتشبه أي توتر سابق. بس القصة ما خلصت بالجبل. بعد أسابيع من العنف بجبل لبنان ووادي التين وصلت الأزمة للشام، والشام بسنة 1860 ما كانت مدينة عادية، كانت واحدة من أهم مدن الدولة العثمانية ببلاد الشام. مدينة كبيرة وقديمة، أسواقها معجوقة، قوافل ما بتنقطع، وفيها علماء، تجار وقناصل، كنائس وجوامع. ومع كل هاد تموز سنة 1860 انفجر فيها العنف. الحي المسيحي بباب توما تعرض لهجوم واسع، بيوت تكسرت، كنائس انحرقت، محلات انسرقت، وآلاف المسيحيين انقتلوا بكم يوم. هالقصة واحدة من أكثر اللحظات أسوأ بتاريخ المدينة الحديث. السؤال هون، كيف وصلت مدينة مثل الشام لهاللحظة؟ وين كانت الدولة؟ مين شارك بالعنف؟ مين جرب يمنعه؟ وكيف فينا نحكي هالقصة البشعة بلا تجميل وبلا تعميم؟ أول شيء لازم نفهمه، الشام ما كانت مقسومة ببساطة لمسلمين ومسيحيين. المسيحيين بالشام ما كانوا جماعة غريبة عن المدينة، كانوا جزء من نسيجها اليومي، بالأسواق، بالحارات، بعلاقات الجيرة والشغل. والمسلمين كمان ما كانوا كتلة واحدة، يعني المدينة ما كانت طائفتين واقفين بوش بعض من البداية، كانت مدينة واحدة فيها علاقات وجيرة ومصالح بين الناس من أديان مختلفة. وهون لازم نضيف نقطة مهمة، الشام ما كانت بس مدينة أحياء وطوائف، كانت مدينة مصالح واقتصاد. كان فيها اقتصاد قديم مرتبط بالطرق البرية، القوافل، الحبوب، الماشية وحوران والحج. ومن أهم المناطق المرتبطة بهالعالم كان حي الميدان. حي الميدان كان بوابة الشام الجنوبية تقريبا، وأغوات الميدان كان لهم نفوذ كتير كبير على حركة التجارة بين حوران والبادية والمدينة. بس من منتصف القرن التاسع عشر هالعالم القديم بلش يتغير، التجارة الأوروبية عم تكبر، المرافق والسواحل عم تتطور، والنفوذ التجاري بلش ينتقل لشبكات جديدة، قناصل، مرافق وتجار مرتبطين بأوروبا. وبعض التجار المسيحيين استفادوا من هذا التحول، وهون صارت باب توما مهمة. باب توما ما كان بس حي مسيحي، كان حي فيه بيوت تجار، ثروة، قنصليات وحضور مرتبط بالتجارة الجديدة. بعيون كتار صار رمز لتغيير ميزان المدينة. لهيك بعد شوي بس نوصل للهجوم على باب توما، لازم ما نفهمه كعنف ديني وبس. كان في طائفية، كان في خوف، كان في حسد اقتصادي، وكان في غضب من عالم قديم عم يحس انه عم يخسر مكانه. قبل التنظيمات المسيحي بالدولة العثمانية كان معترف فيه، له كنايسه، له مؤسساته، له حياته الاجتماعية والاقتصادية. بس هاد ما بيعني انه كان متساوي مع المسلم. المسلم كان بموقع اعلى داخل النظام العام. بعدين اجت اصلاحات التنظيمات اللي حكينا عنهم بالحلقتين الماضيين، كلخانة وهامايون. هالاصلاحات قالت انه رعاية الدولة، مسلمين، مسيحيين ويهود، لهم حقوق اوسع، والدولة بدها مساواة قانونية بين الكل. على الورق هاد كان تحول كبير كتير، بس على الارض الوضع ما كان بهالسهولة. بالنسبة للمسيحي هالاصلاحات عطته امل، اخيرا الدولة قالت انه ما نون رعاية درجة تانية. بس بالنسبة لبعض المسلمين، خصوصي اللي حسوا انه مكانتهم القديمة عم تنهز، شافوا هالمساواة خطر كبير عليهم. وفي فئات مسلمة من تجار وحرفيين ووجهاء شافوا العالم القديم عم يتغير. وهون لازم نأكد، مو كل مسلم رفض المساواة. منعيد، مو كل مسلم رفض المساواة. وبهديك الفترة كان في واقع جديد، قناصل أوروبيين صار عنده النفوذ أكبر، تجارة أوروبية عم تكبر، مدارس وإرساليات، مسيحيين اشتغلوا بالترجمة والقنصليات والتجارة الجديدة. وهون لازم نأكد، مو كل مسيحي كان محتمي بأوروبا. كمان منعيد، مو كل مسيحي كان محتمي بأوروبا. فالمشكلة إذن ما كانت بس دينية، كانت دينية، اجتماعية، اقتصادية وسياسية بنفس الوقت. بعدين وصلت أخبار الجبل ومهجرينه. بعد أحداث حاصبية وراشية وصل للشام آلاف اللاجئين المسيحيين،
ناس هربوا من القتل يجوا يدوروا على الأمان داخل مدينة كبيرة. استقر الكتير ببابتوما ومحيطة، ومن كثرة العالم اضطر كتير منهم يناموا بالكنائس والشوارع. تخيل مدينة مشحونة أصلاً، وفجأة دخل عليها آلاف اللاجئين، كل واحد له قصته وعنده خبر. هالخبر رح يصير خوف عم يمشي بالشارع. المسيحي الشامي ما عاد يسأل شو اللي صار بالجبل، صار يسأل حاله معقول نحن اللي بعدهم؟ وصل خبر سقوط زحلة للشام، وهون الجو صار أخطر بكتير. بحسب الروايات انذكر أنه الشوارع أناروها احتفالا بالخبر، وهذا كان بأمر من والي الشام أحمد باشا شخصيا. اتخيل أنك مسيحي شامي بديك اللحظة، لاجئين من حاصبية وراشية بمدينتك، أخبار القتل والحرق عم توصل للجبل ووادي التيم، بعدين بتشوف أضوية المدينة شعلت احتفالا بسقوط مركز مسيحي كبير، وبأمر من الوالي كمان. كيف بدك تحس؟ رح تصدق أنه الدولة قادرة تحميك؟ رح تصدق أنه المساواة له معنى؟ على الورق المسلم والمسيحي واليهودي رعايا السلطان، بس السلطة المحلية بحسب الروايات شاركت بمشهد احتفالي بسقوط مدينة مسيحية. بس مع هيك مو كل الشام كانت موافقة على هالمشهد، وهون لازم نذكر أسماء. محمود أفندي حمزة مفتي الشام اعترض على هالإضاءات وأمر يطفوا الأضوية القريبة من بيته. أحمد أفندي الحسيبي عصب وبهدل شيخ الحارة وطلب منه يطفي الأضوية. ناس مثل هدول شافوا أنه هالفرح خطير ومهين وبزيد التوتر. بس بالنسبة للمسيحي الشامي مجرد وجود هالاحتفال، وخاصة أنه كان بأمر الوالي، كان كافي ليحس حاله غريب عن مدينته. وبعد هالجو المشحون الشام ما كان بده غير شرارة صغيرة، وبتسعة تموز 1860 إجت هالشرارة. الروايات بتذكر أنه المسيحيين الشوام بباب توما فاقوا ولقوا صلبان مرسومة على حيطان بيوتهم وعلى أرضيات الشوارع والأرصفة، وشافوا صلبان اتعلقت على رقاب كلاب الشوارع. وهون المسيحيين خافوا من التعليم على بيوتهم، وكأنه في شي ناطرهم لقدام، وحسوا بالإهانة أنه رمزهم الديني انرسم على الأراضي وتعلق على رقاب الكلاب، وفهموا القصة استفزاز وتهديد لألهم. وهون اتحرك وجهاء من الحي المسيحي، منذكر منهم حنا فريج، أنطوان شامي ومتري شلهوب، ورفعوا شكوى للوالي أحمد باشا. وأحمد باشا أمر بالبحث عن الفاعلين واعتقالهم، فاتهموا كم شاب مسلم من باب البريد بهالأفعال. هون أحمد باشا حب يورجي العالم أنه هو ماسك المدينة، أمر باعتقال الشباب، وبعدين أمر بعقوبة علنية قاسية ومهينة. والعقوبة كانت أنه يطلعوا مكلبشين بالجنازير حاملين مكانس ويكنسوا شوارع الحي المسيحي بباب توما قدام كل العالم. هلأ ظاهريا أحمد باشا كان بده يقول للمسيحيين والقناصل الدولة ما بتقبل إهانة المسيحيين بنوب، بس النتيجة كانت عكسية. قرايبين الشباب ورفقاتهم شافوا هالشوفة واعتبروها إهانة علنية كبيرة إلهم، خصوصي أنه العالم القديم كان يعطي المسلم موقع أعلى من المسيحي داخل النظام العام. وبدل ما تهدى المدينة انفجرت. قرايبين الشباب هجموا على الضابطية اللي كانوا مرافقين الشباب المعتقلين وطالبون يفكون. القصة ما عادت بس صلبان مرسومة ولا عقوبة علنية، صارت اختبار لهيبة الدولة، وأحمد باشا فشل بالاختبار. يعني قبل كم يوم بتأمر بإنارة المدينة احتفالا بسقوط زحلة، وهلأ جاي تعاقب شباب مسلمين علنا لتبين حالك حامي المسيحيين؟ على الطرفين من المسيحي والمسلم انكسرت ثقتهم بالوالي، وبلشت تتجمع العالم على هالخناقة، وما كان في سلطة توقف هالشي. بعد وقت قصير بلشت الناس تجي من الميدان والصالحية والشاغور وجرمانة، لك حتى البدو إجوا، وقوات غير نظامية كانت المفروض تساعد بحفظ الأمن تركوا حفظ الأمن وفاتوا بالفوضى. بس بالمقابل حي الميدان نفسه اللي طلع منه جزء من الحشد، مسيحية المحليين انحموا بالكامل من جيرانهم المسلمين وما شافوا عنف إطلاقا. المصادر ما أكدت أنه هالحشد كان له قائد واحد، بس بنفس الوقت العنف اللي صار ما كان عفو 100%، بالعكس كان في أسماء محددة، منها سليم آغا المحايني ومصطفى بيك الحواصيلي ومحمد سعيد آغا ابن شامدين آغا. وهون صارت حركة عنف متجهة لأرنة محددة باب توما، وهاد ما كان شيء عشوائي. مثل ما قلنا من قبل، باب توما ما كانت بس حي مسيحي،
كانت كمان رمز للثروة والنفوذ الجديد بالمدينة. وهون بلشت المرحلة الأخطر، الهجوم على الحي نفسه. بعد ما قدر الحشد يضغط على الرجال الضابطية ويفكوا أسر المعتقلين، صار الموضوع أكبر من اعتراض على العقوبة. صار واضح أنه السلطة فقدت السيطرة، ومن هون بلش التحرك باتجاه بابتومة، والخبر انتشر بين الناس. ببابتومة الناس أصلاً كانت خايفة، ومع وصول عناصر من الحشد ومسلحين من كذا قرن من الشام لمداخل بابتومة بلش الاقتحام. هلأ أول شيء الموضوع كان مبين خناقة كبيرة على عقوبة الشباب، بس بعدين صار واضح أنه القصة أكبر من هيك. الحي المسيحي كله صار الهدف، ببيوته، محلاته، كنايسه وناسه. ومن هون بلشت الليلة الأولى من الكارثة. بالبداية المشهد كان فوضى، أبواب عم تتكسر، ناس عم تهرب، وصوت الحشد عم يقرب من الحي. وبعدها بلش الاقتحام، المحلات المسيحية انكسرت أبوابها والبيوت انفتحت بالقوة، والناس اللي قدرت تهرب هربت وتركت وراها كل شيء، مصاري والذهب وتياب وعفش وذكريات بيت كامل. هون صار واضح أنه القصة ما كانت بس هجوم عابر، في بيوت كانت معروفة أنه لعيال غنية، فصارت هدف مباشر. المقتحمين ما فاتوا مستعجلين وما كانوا بدون يسرقوا شيء على السريع، لا، المقتحمين فاتوا على كل قرنة وفتشوا على مهل وشالوا كل شيء ممكن ينحمل وينباع، وبعدين وصلوا للكنائس وسرقوا كل شيء فيها من ذهب وفضة. وهون ما كان قصدهم بس السرقة، الهدف كان رسالة إذلال. بهالوقت المقتحمين بلشوا يحرقوا البيوت، ومع انتشار الحريق العالم صارت تخاف أكتر وتهرب بأي اتجاه، من بيت لبيت، من سطح لسطح، ومن باب مفتوح للتاني. بهالوقت كتير مسلمين بالحي فتحوا بيوتهم للمسيحيين الهربانين وأسماءهم موجودة، وأولهم الأمير عبد القادر الجزائري يلي فتح بيته للمسيحيين، ورجاله صاروا ينقلوا الناجين للمسيحية لقلعة الشام ليحموهن. الحاج محمد السويطري آغا أنقذ ميخائيل مشاقة وعيلته وحماهن عنده. محمود أفندي حمزة مفتي الشام ساعد بنقل المسيحيين للقلعة. أبحاث حديثة عن أحداث 1860 بتقول أنه تدخل وجهاء وجيران المسلمين ومعهم عبد القادر الجزائري ورجاله كان سبب أساسي بنجاة نسبة كبيرة من مسيحيين الشام. بعض هالأبحاث بتذكر أنه 85% من مسيحي المدينة نجوا من العنف. وهون لازم نأكد شغلة، وجود مسلمين حموا المسيحية ما بيلغي الجريمة الكبيرة اللي صارت، ووجود مسلمين شاركوا بالعنف ما بيعني أنه كل المسلمين شاركوا. القصة أعقد من هيك، في ناس حرضت، في ناس سرقت ونهبت، وفي ناس قتلت، بس بالمقابل في ناس فتحت أبوابها ووقفت بوش الزهران وواجهت خطر كبير ليحموا ناس كانوا مهددين بالموت. ولهيك وقت ينحكى عن هاي الأحداث لازم ينحكى عن الطرفين، يلي شارك بالعنف واللي وقف ضده. وهيك خلص اليوم الأول، بس الخطر لسه ما خلص، لأن بعد يومين رح تولع مرة تانية. بعشرة تموز العنف خف شوي، بس الهدوء ما كان أمان، كان هدوء مدينة مكسورة، جزء كبير من بابتومة انسرق أو انحرق، وكتير مسيحيين ما رجعوا لبيوتهم أصلا، ناس متخباية عند بيوت جيرانهم المسلمين وناس متخباية بالقلعة. يعني بكل بساطة العنف خف لأنه الضحايا اختفوا من الشارع، بس بـ11 تموز رجع العنف يشتعل من جديد، والسبب كان حادثة خطيرة. كان في حريق عم يهدد بيت الشيخ عبدالله الحلبي، فتحرك كم شاب مسلم ليطفوا الحريق، وقريب من البيت كان في مسيحيين متخبايين ومسلحين، وبلحظة خوف وفوضى شافوا رجال عم يقربوا ففكروهم جايين يهاجموهم، قوصوا عليهم وصابوا كم واحد، بس المسيحيين قتلوا بالمقابل. بعدها انتشرت إشاعة أنه المسيحية عم يقوصوا على المسلمين، وبهاي اللحظة رجع العنف وصار الخطر أكبر من قبل، لأن المقتحمين صاروا بدهم المسيحية المتخبين ببيوت المسلمين. مجموعاتنا الزهران ومع قوات كردية غير نظامية وبعض المسلمين المحليين راحوا على بيت عبد القادر الجزائري، لأنهم بيعرفوا أنه هالزلمة مخبي بلاوي مسيحيين عنده. بس الأمير ما تراجع وطلع لهم برجاله وهددهم أنه اللي بده يقرب على بيته بده يقوصه. بهالموقف حسن الأمير عبد القادر يحمي المسيحيين وبيته
من المقتحمين، بس باقي البيوت ما كانوا بنفس الوضع. الزهران بلشوا يضغطوا على المسلمين اللي مخبيين مسيحيين انه يسلمون، وفي ناس رفضت تسلم وقدرت تحمي اللي لجأ له. بس بحالات تانية الزهران حسنوا ياخدوا المسيحيين المتخبئين ويقتلوهم. لهيك 11 تموز مهم بالقصة، لأنه بيورجينا أنه المسيحية ما نفدوا حتى من بعد ما تخبوا، وأنه المسلمين اللي خبوا المسيحية كمان هنن صاروا بخطر. بعد هالأيام بلشت تبين الصورة الحقيقية لهالكارثة. التقديرات بتقول حوالي 1500 بيت انسرق بالحي المسيحي. من هالبيوت كان في 200 بيت قريبين من بيوت مسلمين اتضرروا وانسرقوا بس ما احترقوا، و1300 بيت مع كنائس ومدارس ومحلات الحي صاروا خراب. الحي خسر ناسه، بيوته، أرشيفه ومحلاته، وخسر الإحساس بأنه الشام مكان آمن. وحتى بعد ما خف العنف الكارثة ما خلصت. آلاف الناس صاروا بلا بيوت، بلا أكل، بلا تياب، وبلا قرنة يرجعوا له. الروايات بتقول عدد اللي لجأوا للقلعة وصل لحوالي 12 ألف شخص، و20 ألف شخص على القليلة صاروا بحاجة أكل ولبس وسكن. أما عدد الضحايا المصادر بتختلف كتير، في روايات قالت 2500 قتيل وروايات تانية رفعت الرقم ل6000. لهيك الأدق تاريخيا نقول عدة آلاف من المسيحيين قتلوا بالشام بكم يوم، بس مهما اختلف الرقم المعنى واحد، يلي صار ما كانت حادثة صغيرة، كان انهيار كامل للأمن داخل واحدة من أهم مدن الدولة العثمانية. العنف خف بعد 11 تموز، مو لأنه المدينة صارت أمنة ولا لأنه السلطة المحلية استعادت هيبتها بسرعة. العنف خف لأن ما عاد في شيء يتعنف ضده، وهون اسطنبول تحركت. أحمد باشا ما عاد يحسن يضل والي عالشام، هو اللي كان مفروض يمنع الانهيار صار متهم بالحوادث. بالنسبة للمسيحيين اللي نفدوا وجوده صار مستحيل، وبالنسبة للقناصل إذا ضل معناها الدولة عم تحمي اللي فشل وتواطأ بالحوادث. لهيك الباب العالي عزله وعين بداله معمر باشا، ووصل للشام ب16 تموز. بس معمر باشا ما كان الحل النهائي. بالنسبة لإسطنبول كان إجراء سريع ليعبي الفراغ ويهدي المدينة مؤقتي، وإسطنبول عرفت أنه المشكلة أكبر من تغيير والي، لأن اللي صار بالشام صار خبر دولي. القناصل كتبوا تقاريرهم، وأوروبا صارت عم تراقب وصارت جزء من الضغط على الدولة العثمانية. بالنسبة لإسطنبول الموضوع ما عاد بس إعادة الأمن للشام، الموضوع صار كيف نثبت لأوروبا أنه الدولة العثمانية قادرة تعاقب وتحمي وتعيد النظام، لأن أي تأخير بيعطي ذريعة للأوروبي أنه يتدخل أكتر. ولهيك إسطنبول بعتت واحد من أهم رجالها، فؤاد باشا. فؤاد باشا ما كان موظف عادي، كان وزير الخارجية ومن كبار رجال الدولة ومن الناس اللي شاركت بتأسيس إصلاحات التنظيمات. فؤاد باشا وصل عالشام ب28 تموز، ومعه صلاحيات استثنائية، مو بس ليحاسب بل ليرجع هيبة الدولة، وليقول للأوروبيين إنه الدولة العثمانية قدران تعالج الكارثة اللي صارت. لما وصل فؤاد باشا الشام كانت طالعة من كارثة، باب تومة مدمرة، آلاف المسيحيين بالقلعة وبيوت جيرانه المسلمين متخبيين، القناصل معصبين والأوروبيين عم يضغطوا، والثقة بالدولة شبه مكسورة. فؤاد باشا فهم أنه مهمته على اتجاهين، الأول داخلي لازم يعاقب المتورطين ويعيد الأمن ويرجع المسيحيين الناجين لأماكن أمنة ويثبت أنه الدولة ما بتقبل رعاياها تنقتل. الثاني كان خارجي، يمنع أوروبا أنه تستخدم المجزرة ذريعة للتدخل، خصوصي فرنسا يلي كانت عم تقدم حالة حامية للمسيحيين الكاثوليك بالشرق. لهيك فؤاد باشا ما إجا ليكتب تقرير ويواسي الضحايا، ومن أول لحظة كان واضح أنه المرحلة الجديدة ما رح تكون مرحلة تهدئة بالحكي. أول شيء كان رح يعمله فؤاد باشا واضح، لازم يكون في عقاب سريع وعلني. لهيك بلشت الاعتقالات والمحاكمات. التحقيق ما اقتصر على الزهران، وصل لرجال الأمن، قوات نظامية وغير نظامية، والأعيان والوجهاء. الضربة الأكبر أحمد باشا بنفسه، وهون لازم نكون دقيقين، المحاكمات ما صارت بجو طبيعي، كانت سريعة وقاسية وتحت ضغط كبير.
فؤاد باشا حمل أحمد باشا المسؤولية وحاكموا محاكمة عسكرية سرية وحكموا بالإعدام. وهي كانت رسالة قوية إنه حتى الوالي نفسه ما نفوق القانون. بعدها إجت العقوبات على مستويات مختلفة. حكم بالإعدام على علي بيك رئيس شرطة باب توما، عثمان بيك ومحمد علي آغا من الجهاز العسكري والأمني، مصطفى بيك الحواصيلي وابن أخوه رشيد آغا، دعاس آغا، وهنن أصحاب نفوذ محلي. ونفى كتير أسماء، منها محمد سعيد آغا ابن شامدين آغا قائد القوات الكردية الغير نظامية، عبدالله الحلبي، عمر أفندي الغازي، طاهر أفندي المفتي الحنفي، أحمد أفندي الحسيبي، وعبدالله بيك نصوح باشا. يعني فؤاد باشا ما اكتفى بمعاقبة الناس البسيطة، فؤاد باشا كان بده يورجي أنه بده يحاسب كل مين شارك أو فشل أو سمح بالمجزرة، وبنفس الوقت بده يورجي العالم أنه الدولة العثمانية ما ماتت والسلطان أبي يحسن يعاقب حتى لو كان والي. بعد العقوبات بلشت المرحلة الأصعب على الناس. الإعدام بيعاقب قاتل بس ما بيرجع بيت احترق، والنفي بيبعد مسؤول بس ما بيرجع محل انسرق، وما في حكم بيحسن يرجع الثقة بين الناس كانوا عايشين بنفس المدينة وفجأة صاروا يخافوا من بعض. فؤاد باشا حاول يعالج الكارثة بأكثر من قرار. أول شيء أمر بجمع الممتلكات المنهوبة قدر الإمكان. السلطة حاولت ترجع تجمع المسروقات، بس بهيك كارثة مستحيل كان يرجع كل شيء. تاني شيء فرض غرامات وتعويضات على المدينة. الفكرة كانت أنه الشام لازم تدفع حق اللي صار، مو بس الناس اللي قتلت وسرقت، المدينة كلها. وهذا خلق توتر جديد، لأن المسيحيين حتى وإن شافوا أن التعويضات ضرورية بس ما كانت كافية بالنسبة لهم، لأن اللي خسروه أكثر من الخسارة المادية، والمسلمين حسوا أنه المدينة عم تتعاقب بسبب سعران البلد. فؤاد باشا عرف أنه العقوبات ما بتكفي، لهيك حاول إعادة إسكان المسيحيين وبلش تجميع مصاري لإعادة البناء. بس إعادة البناء ما كان بس حجارة، المشكلة الأكبر إعادة بناء الثقة، لأن السؤال الصعب كان هل بيقدروا الناس يرجعوا يعيشوا مع بعض كأنه ما كان في شيء؟ المجزرة ما دمرت باب توما وبس، دمرت إحساس قديم بالأمان، ولهيك الشام ما رجعت مثل ما كانت قبل 1860. كارثة الشام تحولت لقضية سياسية كبيرة بأوروبا. فرنسا قالت أنها بدها تحمي المسيحيين هنيك، وبريطانيا ما كانت بدها فرنسا تسيطر لحالها على المنطقة. يعني فجأة دم الناس بالشام وجبل لبنان صار جزء من لعبة دولية كبيرة. وبثلاثة آب انعقد مؤتمر باريس بين فرنسا، بريطانيا، النمسا، بروسيا، روسيا والدولة العثمانية، ووقعت هالدول بروتوكول إرسال قوة أوروبية للمنطقة. والاتفاق بيقول أنه قوة أوروبية مكونة من 12,000 جندي رح توصل لبلاد الشام لإعادة الهدوء ولمدة 6 شهور. فرنسا وافقت تقدم نص القوات، ومهمة هالقوات رح تكون بالتنسيق مع فؤاد باشا. يعني التدخل رسميا كان تعاون مع الدولة العثمانية. وبيوم 16 آب نزلت القوات الفرنسية ببيروت، وكانت مجزرة الشام أصلا انتهت، وفؤاد باشا كان مبلش المحاكمات والعقوبات. القوات الأوروبية شاركت بأعمال إنسانية وإعادة تأهيل خصوصي بالجبل والساحل، واللجنة الدولية اللي تشكلت من مؤتمر باريس تابعت ملفات العقوبات والتعويضات وإعادة تنظيم إدارة جبل لبنان. بعد أزمة 1860 النتيجة السياسية الأكبر ظهرت بجبل لبنان مو بالشام. الدولة العثمانية اعتبرت أنه اللي صار بالشام كان انهيار أمني بمدينة عثمانية كبيرة، والحل كان بالمحاكمات والنفي والتعويضات وإعادة فرض سلطة الدولة. بينما الجبل فاللجنة الدولية اللي تشكلت بباريس جربت تلاقي له حل يمنع انفجاره مرة تانية، لأن نظام القائم مقامتين فشل، وترك الإدارة مثل ما كانت ما عادوا مقبول لا من الدولة العثمانية ولا من أوروبا. وهيك بأيار سنة 1861 اللجنة أنتجت مسودة نظام جديد لجبل لبنان، وتم تصديقه ببروتوكول دولي بتسعة حزيران 1861، وعلى أساسه تشكلت متصرفية جبل لبنان. الشام ظلت داخل إدارة العثمانية المباشرة،
بس طلعت من مجزرة بعلاقة مختلفة مع الدولة. صحيح سنة 1860 ما غيرت خريطة الشام مثل جبل لبنان، بس غيرت شيء أكبر، هو إحساس الناس بالأمان داخل مدينتهم. ضل نذكر أنه الأزمة ما كانت محصورة بس بالشام، إيه المجزرة الكبيرة صارت بالشام، بس الخوف والتوتر وصل لكتير مدن. ببيروت وصلوا اللاجئين من صيدا وصور ومن الجبل، والخوف انتشر بين المسيحيين من أنه يلحقوا الأذى نفسه اللي صار بالجبل. صيدا وصور كان الخوف كبير لأنه قريبين كتير من مناطق العنف وسبب حركة اللاجئين اللي صارت. حلب ما صار فيها مجزرة بال1860، بس المسيحيين عاشوا خوف حقيقي من أنه ينتقل العنف لعندهم، وترجع أحداث 1850 واتشهدت أحداث عنيفة ضد المسيحيين نتل فيها العشرات ودمرت البيوت والكنائس فيها. والمصادر بتقول أنه السلطات العثمانية شددت إجراءاتها بمدن حمص، حماة، اللاذقية، القدس ونابلس، خوفاً من أنه تنتقل الاضطرابات إلها. بكل الأحوال أخبار القتل وحدة كان كافي غير شعور الناس بالأمان. حتى المدن اللي ما صار فيها شيء صار السؤال موجود، معقول يصير عنا مثل ما صار بالشام وجبل لبنان؟ لهيك سنة 1860 كانت صدمة سياسية ودينية واجتماعية لكل مدن بلاد الشام. بالنهاية أحداث دمشق سنة 1860 ما فينا نختصرها بجملة واحدة، يلي صار كان درس قاسي كتير، درس بيقول إنه المدينة ما بتنهار بيوم واحد، تنهار وقت يتراكم الخوف، وقت تفقد الدولة ثقة الناس، وقت تتحول الإشاعة لحقيقة، وقت الجار لازم يكون عنده شجاعة كبيرة ليحمي جاره. أنا ما عم بحكي القصة لنفتح جرح قديم، بل لنفهم كيف هالجرح انفتح أصلا، وكيف مدينة قديمة وكبيرة مثل الشام توصل بلحظة لحافة الهاوية. والسؤال يضل بعد كل هاد، يا هل ترى منطقتنا اتعلمت من اللي صار بال1000